visitor. وقف شينا كفي قربش كدرتي زورو تتمتمو بجو تشيشي كانجتي ياو قانه هلو عيت فام كفيتي.